ماني أختيكي ميجاكي سيزاس شنمضة أمي أدريب ورعب برد أدريس الأمر بالحرطة من المنشة ماجي همتي مخدا الملاحة